مدونة في الكتيب الموضوع في جيب المقعد أمامي. الرجاء ربط أحزمة المقاعد والامتناع عن التدخين أثناء الإطلاع. شكراً.